0: يا خبر هذا نجم مين شرقك نجت نازار يا خبر هذا نبخيشين شر دركك وبيمار بدل تنجي لتريشي شمجي لغريبي دنال لبردو يشو أزارا آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمدما آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمدما آخ لدولي غريبا بر بدرو بكسم
1: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: ام جي هولدينج بأوفري كينوية والاسليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونة كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كده كون نايابترين وخوشترين شوينكاني سر دو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسان و گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتكت تا سري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دهاتوي سليماني
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
1: با رکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج رادیوی خاکا 99.1

0: دژی
1: یاو باش زور خور و بیرم چوب باش بو تو بیر خسمو
0: والله مخواشت زور بیرت
1: والله من امشکم
0: هر باج و بیرنه چومرو نه هاتی ولا ایم تلفون و کاک بر یال لکی
1: شازا پی شوایله بیرم چی بودا قزارم شجا
0: یکی کله باشتین آماده کارکان کاک پی شوا بر راست
1: زور زور زور بشامن
0: الله دوز هر شانزا پروگرام مام کرد دل کاک بر یال
1: بله بله
0: تمنه چنه کاک بر یال
1: تشي تو زوجم
0: بو قيتيكا
1: نلاي تمنو
0: مولد سنه
1: كز نازان
0: دابا ام بيزاني بس
1: فرايز يو
0: قيتيكا با بيزاني
1: والله سي حوصل ما شتا ونو
0: اي تا غانزي ما شاء الله
1: وا غانزي
0: ما سي حوصل شيا
1: فاستك
0: لا لا هل بيش يشتاو ديارنيا
1: انا خوم با غانزي زان بس خلق زود انا زمينه بن عاشوكه بنت
0: مالا بهي ب 5 6 صالته منعطيه مقجيس بيه
1: والله زوزه برادر الله تخوته مني خو مال بري والله كز نازان
0: انا بي بتا
1: لا الله نازان او 8 تبو ايلي هي
0: سي ستار
1: انا بلز شوار سام سكين نا خوازنا بلا واشنا
0: تمن دريش بي صلاه كاك بريار هر هبي انجا مليله دواد لي كم كا زياده غرينجي بي بكاركاني خو بردوام بي لبرويكا براسي دنگي كي باشت هيا وكو خود تاني ها تو زي هي واشيا هسته کم هلپا و زور نیه نه خو زور نخیده برچاو و هلپا باشد نکی ولی ما لانه للاک و توزه زررد لیبا توزه باشتر با لانه توزه اشتکان باشتر بینجا اما
1: زور اشتکان ربطیان با سپورت کردنی شوایه
0: اکید اکید راستا
1: یعنی کسانی که به زور حول نیاد خانی گرانی که دا گرانی که بله تو بلاو بیتو زیخصر سپورت اکیده دستی یک گیره اجیره تو درانگا من او به سپورت نکراو
0: طبعا ايما وكوخاك براسي هر اشتغل لتوانا ولا هزري ايما يعبد بتوانين يارمتيد بينو دسيرويد بكين ايما لخزمتانا بين سرجم هنر مندان خاك بيقومان هميشو توم اللا بروغراما كان مانا مالي هموانا ببه جاوازي براسي هيچم نماوج قل دس خوشي و سباز بوتو صالي اخي نجاد هايك جمع علي سر بايكر يعني يا اخي وخسوك
1: راحت ميزه طاو حي
0: همو يعني كان مال انكاك بالريال هرب
1: جي
0: يا اخو بخير ميستر تاو اقعد اشتكت ما وحزكي اما جي بيبكي خوش حاله بين
1: والله الثانيه سباس انا قام
0: زور زور سباس
1: بوتو سباس تي في سباس دو ميان داري
0: زور بخير ميلك وتا يا غرينك ما بيش كجناكي
1: والله بونا
0: اشتكت ما بوبله
1: ميستر تاو بونا
0: ده موبايلك وزين
1: جي تي اي اشتكت ما بوب دو زيرو
0: اشتكت ما بوب دو زيرو
1: تم گورانی الله حستگم خلق یادگاری زول لگا
0: ای
1: نوروز یحیی
0: باشا

0: راديو خاك نو نو بوين ديك
1: شوي يلدا يا يار ديجورم شم كديدم دور لتو بنورم شم ظلم وكحاكي مي معزول خربان خلاتي وصلتوي منصورم شو
2: دليش ما يل
1: دليش ما يل بديدي تو يا بويا لمن وحشي ورميدو دورم شو كتوي شاي كجكلاهي ديدم ازدم جباكم قيسر وفخفورم شو
2: لخو هلسا ويا آلوز چاد
1: لخو هلسا ويا آلوز چاد همیشه وای یا مخمور امشو سرشکم نخشی چاوی تو دکیشی کجیم سردار کی منصورم شو مسلمانان مسلمان دپرسن حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شد

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كي نوية والاسليماني هاتو توا خزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتي كي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكي كي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كده كون النايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گونجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيگلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكات تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دا هاتوي سليماني
0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج